بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علي صبري كلو ماني قلبك للمنى كونكو بمول فالا جنغرو بمول فالا Sala lolondi kebal besala muskebal besala fondin kel besala ali sabare banko se guanyanya ndi inkelo mandraje molisi nila kosoto